0: هون عباله بتعين الغناني ليوم حكاني ليوم حياني بس هو هون عباله بتعين الغناني
1: عرفنا شو قصده شو بده لا ترد علي
0: ليه
1: قولي له لا تتعب قلبك ورجوع هالحياة

0: بحبه ولا بطلع دربه، بس هو هون بهالجير قال ضيع قلبه. يا ناس ما بحبه ولا بطلع دربه، بس هو هون بهالجير قال ضيع قلبه.
1: شو بدك منه من حد

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟